من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا وأسعد بلقائكم. أنا حكمت رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. قد استمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم فيما تتواصل البرامج بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيز و4755 كيلوهيز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق RRI Digital. بصوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين بأن التعاون الدفاعي بين إندونيسيا وفرنسا يشهد نموا متواصلا ويشمل مجالات عديدة، ولا يقتصر هذا التعاون على شراء أنظمة الأسلحة الرئيسية فحسب، بل يشمل أيضا التدريب العسكري والتعليم وبناء قدرات الأفراد. وقد أدلى شافري بهذا التصريح عقب استقباله وزيرا القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوترين في مقر وزارة الدفاع بجاكرتا يوم الأربعاء 23 من سبتمبر. وأوضح شافري أن هذا اللقاء شكل أيضا أول حوار وزاري دفاعي سنوي بين إندونيسيا وفرنسا، والذي من المتوقع أن يعزز التنسيق الدفاعي بين البلدين. نأمل أن يشكل هذا اللقاء دفعة حاسمة في تعزيز التعاون الدفاعي، فضلا عن تعزيز التعاون بين الشعبين الإندونيسي والفرنسي. ويتجلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين إندونيسيا وفرنسا في عدد من أوجه التعاون الملموسة. في مجال الدفاع الجوي، تسلمت إندونيسيا طائرات مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، وفي الوقت نفسه في قطاع الدفاع البحري تتعاون شركة بال إندونيسيا مع مجموعة نيفال جروب الفرنسية في بناء غواصة سكاربين في سورابيا. علاوة على ذلك، تخطط إندونيسيا وفرنسا لإجراء مناورات غارودا غايري المشتركة في فرنسا في نوفمبر 2026. كما يواصل البلدان تبادل الضباط لأغراض التعليم والتدريب لتعزيز العلاقة المؤسسية والمهنية بين القوات المسلحة في البلدين. نواصل تقديم الأخبار. شجع وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو يوم الأربعاء 23 من سبتمبر على تعزيز الشراكة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيان وتحالف المحيط الهادي لتحقيق تعاون ملموس يعود بالنفع على المجتمع. وقد أدلى بهذا التصريح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لرابطة دول جنوب شرق آسيا وتحالف المحيط الهادي على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. أوقد الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين المنطقتين في عدة قطاعات تشمل التعليم والسياحة والتحول الرقمي وتطوير المدن الذكية. ووفقا لسوغيونو، يمكن أن يمثل التعاون في مجال المدن الذكية فرصة لترجمة الترابط بين آسيان وتحالف المحيط الهادي إلى تعاون أكثر واقعية. وكد سوغيونو على ضرورة أن تحقق الشراكة بين المنطقتين في نهاية المطاف فوائد ملموسة وأن تطيح فرصا جديدة للمجتمع.
1: pertemuan tersebut membahas bagaimana kemitraan kedua kawasan.
0: ناقش الاجتماع كيفية مواصلة تعزيز الشراكة بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمع مثل التعاون في مجال التعليم والسياحة والتحول الرقمي والمدن الذكية.
2: في عام 2025 أطلقت آسيان وتحالف المحيط الهادي مبادرة التعليم الإلكتروني للسياحة لتشجيع الحوار حول السياحة المستدامة، وتطيح الشراكة بين دول آسيان وأربع دول أعضاء في تحالف المحيط الهادي تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو فرصا لتعزيز النمو الاقتصادي والروابط بين شعوب المنطقتين.
0: النبو الأخير من هذه النشرة، صرح وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بريان يوليارتا يوم الأربعاء 23 من سبتمبر بأن الرئيس برابو سوبيانتو قد طلب إعداد برنامج التعليم المجاني في الجامعات الحكومية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مراحل التنفيذ والقدرات المالية للبلاد. وأوضح بريان في بيان ألقاه في القصر الرئاسي بجاكرتا أن الحكومة ناقشت عدة خيارات لتنفيذ هذا التوجيه، وقد أجريت الحسابات من خلال دراسة مختلفة مكونات تمويل التعليم العالي بما في ذلك الرسوم الدراسية الموحدة ورسوم التطوير المؤسسي للممارسات المستقلة ومصادر الإيرادات الأخرى في الجامعات الحكومية، وأعرب عن أمله في أن يطبق برنامج التعليم المجاني في الجامعات الحكومية في إندونيسيا قريبا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها مستمعي صوت إندونيسيا، نبدأ هذه الرحلة الموسيقية بالتعاون يجمع صوتين من جيل الموسيقى الشاب في إندونيسيا، ريسكي فيبيان وزيفا ماغنوليا. صدرت أغنية ترلوكيس إندا رسميا في 9 يوليو 2021 تحت رعاية RFES Music و Universal Music Indonesia. كتب كلمات الأغنية ريسكي فيبيان بينما تولى بيرالدي داين الإنتاج. تروي أغنية ترلوكيس إندا قصة بسيطة لكنها مؤثرة عن لقاء تحول لاحقا إلى حب. تمزج الأغنية بين نغمات البوب المبهجة ولمسات من موسيقى الريزم أند بلوز وتوزيع موسيقى رائع، بينما يضفي صوت ريسكي وزيفا حيوية على الأغنية كثنائي. إذن لما يستمتع بجمال الوقوع في الحب، إليكم أغنية ترلوكيس إندا لريسكي فيبيان وزيفا ماغنوليا. هيا بنا نستمع معاً.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال لوخت بن سربان جايتان: الانضباط هو رأس المال الأساسي لكي يصبح إنسان بطلا، والبطل من دون انضباط لا يساوي شيئا. لوهت بن سربان جايتان هو جنرال متقاعد من القوات المسلحة الإندونيسية، ويعد من الشخصيات البارزة في الحكومة الإندونيسية، وقد شغل سابقا منصب السفير ووزير الصناعة والتجارة ووزيرا منسقا في عدد من المجالات الاستراتيجية منذ عهد رئيس جوكو ويدودو. وفي عهد رئيس برابوغو كلف لوهت بن سربان جايتان برئاسة المجلس الاقتصادي الوطني، وقد طلع بدور مهم بتنسيق عدد من المشاريع الوطنية، من المشروع القطار فاقي السرعة إلى جانب جهود التحول نحو الطاقة الخضراء.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: حسنا أيها المستمعون الأوفياء، لدينا أخبار من قطاع السيارات الوطني. بحسب وكالة أنباء أنترا، افتتح معرض أوتوميكانيكا جاكرتا 2026، المعرض الدولي لمكونات السيارات وخدمة ما بعد البيع رسميا لأول مرة في إندونيسيا يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في مركز نوسانتارا الدولي للمؤتمرات والمعارض أي نايس بيك 2 في تانجرانغ ببنتن. وصرح النائب وزير الصناعة فيصل رزا بأن المعرض يظهر تغير مكان إندونيسيا في نظر صناعة السيارات العالمية، فبعد أن كانت تعتبر سابقا مجرد سوق، باتت تنظر إليها بشكل متزايد كقاعدة إنتاجية وشريك في سلسلة توريد ومركز إقليمي للاستثمار. ومن منظور صناعي، من المتوقع أن ينمو إنتاج السيارات المحلي في عام 2026 بنسبة 13.4% سنويا ليصل إلى حوالي 860 ألف وحدة. وفي الوقت نفسه تعد إندونيسيا ثالث أكبر سوق للدراجات النارية في العالم، حيث من المتوقع أن تصل مبيعاتها المحلية إلى 4.3 مليون وحدة بحلول عام 2026. ويستمر معرض أوتوميكانيكا جاكرتا حتى 27 سبتمبر بمشاركة 339 عارضا من إندونيسيا وخارجها. ويعرض هذا المعرض منتجات وتقنيات في قطاعات المكونات وقطاع الغيار ومعدات الورش وخدمات

ريا في جي بكم، حمله الآن من جوجل بلاي وأب ستار. بعد ذلك ننتقل إلى صوت كيشا ليفرونكا المميز مع أغنية جدي كاسيكو ساجا، تحتل هذه الأغنية مكانة خاصة في مسيرة كيسكا الفنية، إذ كانت أول أغنية منفردة لها، والتي صدرت في 31 من يوليو 2020 من إنتاج شركة Universal Music Indonesia. كتب الأغنية وأنتجها بيمبي نور، وتتميز بطابع موسيقى البوب الخفيف وتروي قصة شخص يبدأ في إدراك حبه لشخص كان يعتبره في السابق مجرد صديق. من المثير للاهتمام أن جو هذه الأغنية يبدو أكثر إشراقا بكثير من الأغاني الحزينة التي ارتبطت باسم كيسا. تتحدث كلماتها عن شجاعة التعبير عن المشاعر وتحويل العلاقات من مجرد صداقة إلى حب. بإيقاعها المبعم بالحيوية ولحنها الجذاب، تعد أغنية جديدة كاسيكو ساجا الخيار الأمثال لمرافقتكم إذا كنتم تنتظرون من أحدهم أن يفصح عن مشاعرهم. إليكم أغنية للمطربة كيسا ليفرونكا تحت الموضوع جديك كاسيكو ساجا، استماعا سعيدا.

أيها المستمعون الأعزاء، حان الوقت للاستمتاع. أعمال يجمع ستيفان باساريبو وبريسيا جودي في أغنية ternyata hanya kamu، وصدرت هذه الأغنية في 25 من مارس 2022، وهي ثمرة تعاون بين استوديوهات موسيقى ويونيفرسال موسيك إندونيسيا. لحنها دافيد نوح بينما شارك في كتابة كلماتها دافيد ألبار وستيفان باساريبو وبريسا جودي. تروي أغنية ternyata hanya kamu قصة شخصين افترقا ثم أدركا أن مشاعرهما ما زالت قائمة. في الواقع هذه الأغنية جزء من مسلسل قصير على الإنترنت يحمل

نفس اللسان. وقد أوضح ستيفان أن أسلوب بريسيا جودي الغنائي كان مناسبا تماما لهذه الأغنية، بينما أشارت جودي إلى قوة صوت ستيفان كأحد الأسباب التي جعلت هذا التعاون مميزا للغاية. لكن ما يؤمن بأن المرأة قد يبتعد كثيرا، ولكنه في النهاية يعود إلى حيث ينتمي قلبه. إليكم ستيفان باساريبو وبريسيا جودي بالأغنية ترنياتا هانيا كامو. هيا بنا نستمع معاً.

Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia, Min Indonesia, Ilal Alam. Mustami'i Saud Indonesia al-Izza, yas'aduni kathiran an a'uda li ulaqiyakum ana Dania Rushad fi faqratil munawwa'atil Indonesia. Syukran li annakum azaltum tusahibunana fi bathina billugatil Arabiya. Wa fi halkatil yawm naqtaribu aksar min hayatil muzari'in wa min kisatil zira'a fi Indonesia. وفي الرابع والعشرين من سبتمبر من كل عام تحيي اندونيسيا يوم المزارعين الوطني وهو يوم يرتبط بذكرى صدور القانون رقم 5 لعام 1960 بشأن المبادئ الأساسية للقانون الزراعي وذلك في عهد الرئيس كارنو وقد شكل هذا القانون منعطفا مهما في تطور النظام الزراعي الوطني من خلال إرساء مبدأ الوظيفة الاجتماعية للأرض وربط استخدامها بمصلحة الشعب ورفاهه. أعزائنا المستمعين، إذا نظرنا إلى الزراعة الإندونيسية فسنجد قصة من الصمود والاستمرار. فقد نجحت اندونيسيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الارز في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ثم تكرر هذا الانجاز في عام 2008 وفي اعوام لاحقه منها 2017 و2019 و2020، واستمر هذا الزخم مع الارتفاع الملحوظ في الانتاج خلال عامي 2025 و2026. ولعل الألفت للنظر أن هذا القطاع أظهر قدرة على الصمود حتى في أصعب الظروف، فخلال جائحة كوفيد-19 وفي وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يواجه صدمة كبيرة، واصل قطاع الزراعة الإندونيسي نموه بنسبة 2.20%. واليوم يرتبط مستقبل الزراعة أيضا بجيل جديد من المزارعين، فهناك أكثر من 28 مليون أسرة زراعية إلى جانب نحو 6.18 مليون مزارعين من جيل الشباب، مما يظهر أن الزراعة لا ترتبط بالماضي فقط بل تتجه أيضا نحو المستقبل. مع دخول عام 2026 تشير تقديرات هيئة الإحصاء الإندونيسية إلى أن إنتاج الأرز للاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس يقدر بنحو 25.28 مليون طن، وفي حين يتوقع أن يبلغ إنتاج الأرز غير المكشر نحو 43.89 مليون طن. ولدعم هذا المسار تتواصل جهود تعزيز الانتاج الزراعي من خلال تحسين الري وتوسيع استخدام المضخات واستغلال الأراضي الرطبة والتوسع في المقننة الزراعية، إلى جانب تعزيز انتاج المحاصيل الغذائية. وفي تطور حديث، وفي 22 من سبتمبر 2026 وافق مجلس النواب الإندونيسي على تحويل مشروع قانون إصلاح النظام الزراعي إلى قانون، ويهدف هذا الإطار القانوني وفقا لما أعلنه مجلس النواب إلى تعزيز الأسس القانونية للإصلاح الزراعي والمساهمة في حل النزاعات المتعلقة بالأراضي ومعالجة التفاوت في حيازتها وملكيتها. وربما هنا تكمن رسالة يوم المزارعين الوطني، فالزراعة ليست مجرد أرقام عن الإنتاج والمحاصيل، بل هي أيضا أرض وإنسان وغذاء ومستقبل نريد أن يكون أكثر استدامة وأمانا للأجيال القادمة. مستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم وحسن استماعكم. كان معكم أخكم دانيال، ونلتقي مجددا في حلقة قادمة. صوت إندونيسيا من إندونيسيا، إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: والآن دعونا نعود بالزمن إلى إحدى العصور الذهبية لموسيقى البوب الإندونيسية في العقد الأول من الألفية الثانية. إليكم كريسباتي مع أغنية تاك لكانغ أوليه واكتو أي لا يزول مع الزمان، وهي أغنية من ألبوم يحمل نفس الاسم صدر في 22 من مايو 2008 تحت علامة ناغاسوارا. تجسد هذه الأغنية أسلوب كريسباتي المميز وموسيقى بوب ذات لحن مؤثر وكلمات قوية تتحدث عن مشاعر تبقى حتى بعد انتهاء العلاقة. تصف أغنية تاك لكانغ أوليه واكتو شخصا ما زال يحمل الحب في قلبه حتى وإن لم يعد من يحب بجانبي. قد يمر زمان وقد تأتي وتذهب العديد من قصص الحب، لكن بعض المشاعر لا تمحى بسهولة. هذه الأغنية هي ما يجعل تاك لكانغ أوليه واكتو ليس مجرد عنوان بل تصويرا للحب يبقى راسخا في الذاكرة. لمستمعي إذا صوت إندونيسيا الذين يبحثون عن ذكريات موسيقى البوب الإندونيسية من ألفية الجديدة، إليكم أغنية كريسباتي بعنوان تاك لكانغ أوليه واكتو. هيا بنا نستمع معا.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: هل تبحثون عن مصدر يجمع بين السرعة والدقة والمهنية؟ الإجابة هي rri.co.id، أحدث أخبار إندونيسيا والعالم وبث مباشر لصوت إندونيسيا وجميع محطات RRI في مكان واحد. rri.co.id نافذتكم إلى إندونيسيا وإلى العالم.
2: أيها المستمعون الأعزاء، حيثما كنتم نلتقي مجددا في برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، الذي يعرفكم بمفردات اللغة الإندونيسية وللتحدث بها بشكل جيد. يعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين إذاعة الصوت إندونيسيا، محطة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا، وهيئة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
3: دي بيما،
2: أي في بيما. سنستمع فيما يلي إلى حوار بعنوان
3: بولهكا،
2: ويعني هل يمكن. يدور الحوار بين كريس، وهو مدون الفيديو من أستراليا وأحد سكان بيما، الذي يمتلك مبنى تقليديا في قرية ماريا السياحية الواقعة في منطقة بيما. بعد مشاهدة سباق الخيل، زار كريس قرية ماريا السياحية ليرى المباني التقليدية، وهناك طلب الإذن من صاحب المبنى للدخول إليه. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
4: Unik sekali rumah ini.
5: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
4: Bolehkah saya masuk?
5: Boleh. Mari, silakan.
2: بعد استماعنا إلى الحوار، سنقدم لكم مفردات متعلقة بموضوع اليوم.
3: بولهكا،
2: ويعني هل يمكن. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
3: بولهكا،
2: التي تعني هل يمكن.
3: سايا،
2: التي تعني أنا.
3: ماسوك،
2: التي تعني أدخل.
3: بولهكا سايا ماسوك،
2: التي تعني هل يمكنني الدخول.
3: أونيك،
2: التي تعني فريد.
3: بانغونان،
2: التي تعني مبنى.
3: أوبجيك ويساتا،
2: والتي تعني معلم سياحي. في سالف الحوار سمعتم الجملة
3: بولهكا سايا ماسوك،
2: والتي تعني هل يمكنني الدخول. في هذه الجملة توجد كلمة
3: بولهكا،
2: وتعني هل يمكن، وهي تستخدم كأداة سؤال لطلب الإذن للتعبير. عن طلب الإذن تأتي كلمة
3: بولهكا Bolehkah?
2: Ay hal yumkin matbu'atan bi'ibaratin tadulu 'ala an-nashat alladhi sayatimmu al-qiyamu bih. Fi hadhihi al-jumla ta'ti kalimatu
3: bolehkah? Bolehkah?
2: Ay hal yumkin matbu'atan bi'ibarati
3: boleh. Saya masuk. Saya masuk.
2: Ay ana adkhul. Jumlatu
3: bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk?
2: Walati ta'ni hal yumkinu ad-dukhul tu'abbir an talabil idni bid-dukhul ila al-mabna. Amsilatun ukhra. Wal'an da'awna nastami' ila amsilatun ukhra listikhdami kalimati
3: bolehkah? Bolehkah?
2: Bima'na hal yumkin lit'abir an talabil idni fi jumalin ukhra.
3: Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Bolehkah kami datang ke perayaan itu?
2: Wa ta'ni hal yumkinuna al-hudur ila al-ihtifal.
3: Bolehkah saya duduk di kursi ini? Bolehkah saya duduk di kursi ini?
2: Ai hal yumkinuni al-julus ala hadzal kursi. تعد قرية ماريا إحدى القرى السياحية الواقعة في منطقة واو بمقاطعة بيما في إقليم نوسا تنغارا الغربية. في هذه القرية السياحية توجد منازل تقليدية تسمى أومالينغي. في لغة مابوجو تعني أومالينغي المنزل ذو السقف العالي والمخروطي. في الماضي كانت هذه المنازل تستخدم كمساكن وأماكن لتخزين المنتجات الزراعية. قبل إنهاء حلقة اليوم من برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع مرة أخرى إلى الحوار للتوضيح.
4: Unik sekali rumah ini.
5: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
4: Bolehkah saya masuk?
5: Boleh. Mari, silakan.
2: Ayuhal mustami'un al-kiram ila huna nunhi halakat al-yawm min hayya bina nata'allamu lugha al-Indonesia ma'a hiwarin bi'unwan.
3: Bolehkah? Bolehkah?
2: Lati ta'ni hal yumkin. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم ممن يرغبون في التعرف على اللغة الإندونيسية بشكل أعمق. أنا دانيال وزميلتي
3: رانوف.
2: سنلتقي مرة أخرى بموضوع جديد. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
3: Sampai jumpa.
6: Voice of Indonesia.
4: أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الليفتتان الإندونيسي وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى بانتاي بانجان أو الساحل الطويل في بنكولو فابقوا معنا متمنى لكم لحظات سعيدة. عزاؤنا المستمعين من الممكن أن تكون بنكولو إحدى وجهاتكم السياحية تضم هذه المقاطعة الواقعة في جزيرة سومطرة العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام التي يمكنكم استكشافها وواحدة من الأكثر شعبية هو شاتي بانجان ويتمتع هذا الشاتي الذي بقصده العديد من السياح المحليين والأجانب بإطلالات خلابة على الرمال البيضاء والأمواج المتلاطمة. الموقع استراتيجي للغاية حيث تبلغ المسافة حوالي 3 كيلومترات من مدة السفر حوالي 15 دقيقة.

أيها المستمعون، كما يوحي الاسم يتمتع شاتي بانجان بساحل رمالي أبيض يمتد حتى 7 كيلومترات. لا يحتوي هذا النشاط على شعاب برجانية، لذا يمكن أن يصل عرض الشاتي إلى 500 متر عند انخفاض المد. للدخول إلى هذا الشاطئ ما عليكم سوى دفع تذكرة وقوف السيارة. عند دخول شاطئ بانجان ستشاهدون صفوفا من أشجار الصنبور، ومما يجعل شاطئ بانجان ببنغولو مختلفا من الشواطئ بشكل عام، والتي تهيمن عليه عادة أشجار جوز الهند أو النخيل.

أيها المستمعون الأعزاء، يتمتع الساحل الطويل أو ساحل بانجان بمياه وأمواج هادئة، لذا فإن هذا الشاطئ آمن لأولئك منكم الذين يرغبون في السباحة وركوب الأمواج واللعب في الماء وصيد الأسماك. الرمال البيضاء ناعمة للغاية، مما يجعلها مناسبة للركض أو المشي الصباحي المنعش، ويعد هذا الشاطئ أيضا خيارا مناسبا للاسترخاء أو الاستمتاع بجمال غروب الشمس. يشتهر شاطئ بانجان كموقع للتخييم ليلا، ولكن بالنسبة أولئك منكم الذين يرغبون في المبيت ليلا، هناك أيضا فنادق أو منازل ريفية متاحة هناك. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج لفتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقات أخرى.

أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي، وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. فابقوا معنا دوما بالاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3.325 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق الراديو ديجيتال. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا إنستغرام @voi_official، كما يمكنكم أيضا تصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilistener@gmail.com.